السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين.

0: God to him.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم